مالك مالك مالك جواب عبد الله مالك جواب عبد الله نتشاك نجاي جبي جواب عبد الله نتشاك نجاي علي جواب مريم نتشاك نجاي

موجود مريم بابا كرقي أمدو سيسا مريكتا مريم بابا كرقي موجود كنتم فال أقالي جي مغلب ما شام غربك ما شام كان منتوار يول وشاسد واي برمدار بولي بوش Yeah, I got a job.

والبرنجة قيدة وما بجام يا زنفاتة يوم الكموالة هل الدار كتنة جرنبوك

كما مالك تجد ما شكيف وريك طيف يا بلندن ومن جاي قوم للسيف يا يسنيك جمع ما خدمو زينو كما مالك أمين سفا بيزوري كما مالك

كم توم زهر يا ربي موجور مريم الباب كر جاي أكمل دوسي سب مريم الباب كر جاي.

فعل مالي جايبان فعل زين دي تشيك مالي زين دي تشيك إسا تلو دي تشيك أقليتي زين دي تشيك لاجما وزين سب مامي دان زنجنوي أقبلاي زين دي تشيك أقلب زين دي تشيك فالزين دي تشيك جرفال مالك مجرى لاجي مالك سباي جرتون دي تسين برو يالا بغينا نبايك يو Bangalore.

وتاو قفص نار دم زكن جمك تلقى زالة دم رجان قار قربان خلنا ورد من لا دم زالة مر باد ما جا وتاو قفص نار دم زكن جمك تلقى زالة دم رجان قار قربان خلنا ورد من لا دم زالة مر باد ما ما جاء